0: كما كنت أنا كم بيارون تتابخرا كتاتا كمانا تامار كمار كاتشرينا كويت كوينا كان قموينا كان وكما تسرت تاكرا كونا كم بيوي تبت أسيسينا نياتو كما تا خيل كويا كنا أكسر تنانك أكي سرت نيانا نيجا هني كي أستا باچاخم هني خان سرت نستي باچاخم أكي ورو تتانيس بغات كولا لورا وينا كاسو تكي وكنا كاس خيباس تتاكي قد سلاكسنا خيل كويا كنا كمانا كو كما تا أرون تتابعون تودخونا كنا قمونا كانوا كما تشوي منا قناة ونا كم بما كيسرت يعني خيل كل كناك هيتشر من خسيمنا تكون كسينا خيل كل كناك تشروني أتون كابوسين ورونا كسما كيب كيلون بقى بقصد كبا ورنقا باتون كسختاني مرن كسينا خيل كل كناك وكم سرت تاكونا كم بيوي تبتسي سابوني وتخونا كانا قماوينا كانا سرنت كاسينا بوني خيل كل كناك منا كم بيوي تبت استكي بوني كاني شو تخوي تقينا كانا اليو كما كي باني خيشا كما تازستنك اكيني سرنت اناني وتخوي تقينا كانا كنا يتيونا كاسو تخو كانا كم بيشا سرنت ركنا نيشا اليو كما سرنت تاكو تخوي تقينا كانا بورينت اسينا بوني منا كم بيوي تبت اسيسينا خيل كل كناك أوري شخ سبوني شام كخنين جبخرا كيبي خي سخي كل كنا كمنا كم بي ويتبت أسيسينا أوري شخ أجنسيا ناسيونال دي دروكاربور سكسيتو قدستي استا سوا سوا بكرا كيوني شا أليو كما يتكاو كيرنا كاسا غرافاس والي تانتنا كاكاني شا وكنا كخا سبقوا كنا بجس كخنولت أنا قلت كنا كاستي خلي بيوك ستوقي تخاب تخن يا بحسوني جا كو كنا كيسا كوي خاتوقينا أنا وكنا كخو كتن تجار فنا كخسنا كنا باكيت لسنا وكما تسيحت يا بحراكيم ما يستوقي تخسر أنت تجيبوني كراكي خيل كل كنا كنا جا جا ما يستوقي سيسب كراكي وديبوتادو سوك ستوقين خاكيس أيا وسنا وسوا بحراكي ما يكخا بريوان انفورمي أنا جا قرانش كراكو كما تخاكا خيكس أوتوريدادس Aka kha gasolina basura ukse to kita sina ukama ta yati aprim. Hayu kama ki pane kha cha kha kam sab kisani cha. Kha partido kuna ti kha sumati sab kani cha upana kha kham. Sab kare ki pi kha mai tab kare ki pi hisa. Hita ya tanya pau kha kha ste kam pi uruna kam pi kha kha sta de excepción. Kuna ti kha macha kam tawina kon ta sibina kam pisaran tan sab chis pau. Kama aquí para, asesinamos como está ya tía prim. Hay un consolante está como en el campo y tapt y casina y chastis, apcarta en la curuna, cano como tu mano en el campo y va y tapt, asin salant, está aquí, exeto, exeto, va y tapt y casina. Un como aquí para, en el charma, aquí ni a salant, ya no te voy a tocar en el campo y por en casina, o cana cata, está curuna, cana trat, ni te acara, cana y chetio en el campo y salant, que aquí poner aquí ya no me en el campo y ويتاب كاسينا وتخوي تقينا كانا تيكاين تتاكرا كاني تشكيل كولا كانا كان هلو كما كي باني خاي تشاخا سبكوني تشا ما يسيتو قصتي تشاخاني اكيوني اسا يتخطو بكرا كي يسو تخوي تقينا كانا هلو كما كي باني خاني اكيم ساتون كباياني كومونيداد السكاخ كيم ساتون كباياني ايلو سوك ساتو قينا كاني خا كايسا كامارغو بنا كاخاستك اكيو اكورونا كاني خام chikan así para que la cita con la tija ni como más hotchiti chao como aquí para este aquí aquí para ni chao más declaratorios de emergencia por si quieres sino como está ya tía prim hello como será en casina y chao hasta que se toque en la cita tía una campi será en casina o chao será en ataque o que se toque en la cita y tap ataque era que ni chao من أكام بي واي تابت كاسينا إيشا خاكساتو قينا كاني وكما أكي باني خا سبكرا أكي باني إيشا بولي ماركان إربري كاراكي تاتا رودريغو باسكو باسارا كي وخيسا نيو توك تايا تاني أكاسا قسي من أكاو تكي كومبوسي لوكساتو قيتا كخو تيرو رنا كانا ساسينا وكما تايا تي أبكيم هلو كما سلان تكاسينا تيونا أكام بمانا أكام بي وكما تاكساتو كساتا واي تابت كاسينا Ayo kama aquí para en rechar al caldía o que se toquen este. Sabcar aquí para en acá o chica en tasip para como aptap tañat. Muna en acaso en chal caldía asume el recojo de basura. se pone ya curnacani ante interrupciones. Se pone ya o como aquí pantaktap carácter más que acuerdo ya usaba una caro chica en tega cajón. Yo con la tierra pas limpio para campes, sino como está ya tía prim. O con la gato cambia de jatan ya ni gil con la canaca una campes era en casina gil con la canaca tía una campi anchita o campi cut. Ni ya ni mana campi wa itap asesina gil con la canaca pokt en la gato con la campi ma quisara en arakiñani.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ah, incitaba a Aymara Baquichavempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.